الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وحيتهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وعيتها اليوم من شريعتك سر أزان صلاتي أكن تديريكا. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وعيتها اليوم من شريعتك سر أزان صلاتي أكن ديريكا. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Lurus terapatkan saf, penuhkan saf-saf yang berada di hadapan, penuhkan saf depan yang masih kosong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min jinnati wan nas. Usalli sunnata idul adha rak'atain. Imamun lillahi ta'ala.
1: الله أكبر
0: الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين
1: الله أكبر
0: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله
1: الله أكبر
0: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر
1: الله أكبر
0: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر
1: الله أكبر
0: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر
1: الله أكبر
0: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر
1: الله أكبر
0: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر
1: الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم

Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أكبر ربي اغفرني وارحمني وانجني وارفعني وارزقني الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم

الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست

0: فهم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
1: التحيات المباركات الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر أعوذ بك من عذاب النار أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال أعوذ بك من فتنة المحيا والممات
0: السلام عليكم ورحمة الله
1: اللهم نسألك رضاك والجنة
0: السلام عليكم ورحمة الله
1: اللهم نسألك رضاك والجنة

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون مسلمين مسلمات yang dimuliakan pada hari ini dan hari-hari tashrik yaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah kita dituntut untuk melaksanakan ibadah korban. Mimbar ingin berpesan buat mereka yang melaksanakan ibadah ini, pertama ikhlaskan niat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana yang sampai kepadanya bukanlah darah dan daging sembelihan, tetapi ketakwaan yang lahir daripada hati yang penuh penghambaan. Kedua, berlakulah adil dan amanah dalam pembahagian daging korban, serta jangan mementingkan diri sendiri kerana mengambil hak orang lain tanpa izin. Hukumnya adalah haram dan berdosa. Utamakanlah golongan fakir dan miskin dalam kalangan masyarakat kita, agar semua insan yang kurang berkemampuan dapat meraikan Aidil Adha dengan penuh kegembiraan. Ketiga, peliharalah semangat kerjasama, gotong royong dan ukhuwah sepanjang pelaksanaan ibadah korban. Kerana daripada kebersamaan itulah lahir kekuatan umat, perpaduan masyarakat dan kasih sayang sesama insan. Mudah-mudahan setiap pengorbanan yang dilakukan menjadi amal soleh yang diterima, serta mendekatkan diri kita kepada rahmat dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة ملكنا كبه دولي yang maha mulia seri paduka baginda yang dipertuan agung Sultan Ibrahim وكذلك كبه دولي yang maha mulia seri paduka baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zaris Sufiah اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين واخذل من خذل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين يا الله cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal, peliharalah tanah air kami daripada kesempitan dan permudahkanlah segala urusan rakyat Malaysia dengan jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang taat melaksanakan syariat, istiqamah berjemaah mendirikan solat, mengimarahkan masjid dan surau, membina muafakat, bersatu padu dan bekerjasama membangunkan kehidupan yang berkat. Ya Allah, tautkan hati-hati kami untuk saling mengasihi, memberi panduan dan menghulur sumbangan, memberi bantuan dan menghulur sumbangan. Suburkan iman dan ihsan di jiwa kami untuk mengeluarkan zakat, infak